والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau

أنا رحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حاكم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم يا الله. يا كامي قلنا لرسولك كامي لشكر ابي بكر كامي لشكر ابو كامي لشكر التامي كامي لشكر ابو كامي يا الله. يا الله يا تحت كامي بركانك كامي كقوتنا تدرس منكم فلسطين يا الله. بركانك كامي كاخلاص كاخلاصا لا تجعلنا كامي يا الله. بركانك كامي كتكونا تكون من ندرس كامي سهو بويكوت كامي يا الله. يا الله يا تحت كامي بركانك كقوتنا كسبتنا kepada para mujahidin يا الله. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.